شوف الله يخليك، إذا ما تيسر شوف تكسي ما تمولش ما غير كرهة ولا شيء، ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد.